حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: بحب خلق سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا أهم شيء خدنا كورنا
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان من القصص اللي رواها الأجداد للصغار من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي كلنا نفديكي بالدماء نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن كبرت الأجيال جيل ورا جيل وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم كثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير
4: أولي بعمر كافة المبيع من رب العالمين
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه هذا ولدنا هذا اللي ربيناه
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: Mario, come on.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يوه يه يه يه يه حبيتك يوه يه يه يه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة

0: توزيع .ae مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
6: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نتك

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: إخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم.

0: وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من الاستدامة نهجاً ومن حماية البيئة التزاماً وطنياً راسخاً. دولة أثبتت للعالم أن التنمية الحقيقية تكتمل حين يسير الإنسان والطبيعة في خط واحد نحو المستقبل. دولة تبنت رؤية بيئية متقدمة شيدت المدن الخضراء واحتضنت المبادرات العالمية وفتحت أبوابها للابتكار في الطاقة النظيفة. ومع اقتراب اليوم العالمي للبيئة نحتفي بجعلها جزءا من الهوية والمسيرة التنموية.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أنه يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة هذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. طاقم عمل برنامج استوديو واحد يحييكم مستمعينا، جاسم محمد، أحمد العبيد، ليشا مزعابي، وعليا سبت، نحييكم ونصبح عليكم بالخير والنور والسرور، وبإذن الله هذا اليوم كباقي أيامنا جميل وسعيد ولطيف وخفيف بإذن الله في هذه الدولة المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة. مستمعينا، أرقام التواصل على المكالمات الهاتفية 600-55-1222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم، ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. آراء، ملاحظات، مواضيع، مقترحات بإذن الله نحن نستقبلها في هذا البرنامج. مع الرسائل النصية مستمعينا بدءا من أمس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تواصلت معكم قبل فترة بخصوص ظروفي أثناء مرافقتي لابنتي التي تتلقى علاج زراعة النخاع، الله يعافيها يا رب، يعافي كل مريض، حيث كنت المرافق والمتبرع لها، ويسعدني أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على سرعة تجاوبكم ووقوفكم إلى جانبي، وقد كان لذلك أثر كبير في نفسي وخفف عن الكثير خلال هذه المرحلة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم على تفهمها لظروفي واهتمامها بموضوعي وسرعة التواصل والمتابعة، لقد عكست مهنيتكم وحرصكم على الاستماع والتعاون مستوى رفيع من المسؤولية والإنسانية. أسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم وعطائكم مع خالص التقدير والامتنان. الله يعافي بنتك يا رب العالمين، ويعافيكم وتقوم لكم بالسلامة، مشافة معافة بإذن الله، الواحد الأحد الشافي المعافي. ونحن هذا دورنا وواجبنا، يطول لي بعماركم، أن نحن اليوم نسمع المواضيع والملاحظات والأمور هذه الخاصة منها والعامة، ونحولها ونطرحها على الجهات المعنية، ونسعى كذلك بإذن الله على إيجاد الحلول بسرعة بإذن الله، حتى لأن نحن اليوم كل منا يكمل الآخر، وكل منا وجوده مهم في مساعدة الآخر، وفي النهاية نحن يعني لبعض مثل ما يقولون، الناس للناس والكل بالله. وشكرا كذلك من جهتنا نحن استوديو واحد، شكرا لوزارة التربية والتعليم على سرعة استجابتهم وتواصلهم ومتابعتهم كذلك، وإيجاد الحلول لمصلحة الجميع. الله يقويكم يا رب، يعطيكم الصحة والعافية. طيب، عدنا كذلك يطول بعماركم، عليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد، ما أقدر أسجل البنت في الجامعة بخصوص تأخير في سداد الالتزامات المالية. طيب، نتواصل معك يا أبو أحمد، أو تواصلوا معك الأخوان. طيب، عليكم السلام. تسجيل العقاري في أبوظبي بطيئين. طيب أبو عبد الله، نتواصل معك إن شاء الله، نشوف بناء على شو كان التقييم، وإن شاء الله الأمور طيبة. عليكم السلام ورحمة الله، تواصلتوا معاي وما قدرت أرد عليكم، أتواصل معك مرة ثانية إن شاء الله تامر. طيب، عليكم السلام، أرجو التواصل بخصوص موضوع عاجل. عادل، إن شاء الله يا عادل نتواصل معك. أمل، حياك الله، تقول أنا عندي موضوع ولازم نشوف له حل. فلما قريت التفاصيل تقول أنا لما أسافر ما صرت أستمتع، ليش؟ وتقول ولا خلي حتى اللي معاي يستمتع. فأشوف تفاصيل المسج تقول لأني لما أسافر كل ما أسير مكان أقارنها في بلادنا دولة الإمارات، سواء في النظافة، البنية التحتية، سهولة الإجراءات، القوانين، التسامح، الاحترام، وأقولهم إحنا عدنا في الإمارات كذا وكذا، وإحنا عدنا هالشيء أفضل وعدنا هالشيء وأحسن، ردوني لبلاد.
حفظ الله الإمارات وقادتها ومن على أرضها وأدام علينا هذه النعم، اللهم آمين، ويزيدنا من نعيمة يا رب العالمين، ولا يبتلينا فيها يا رب العالمين. أمل، شكرا لك أمل. ودائما أنا عن نفسي لما أسافر أقول حق اللي معي لا تقارن، أرجوك خذها سياحة، خذها تغيير جو، خذها كسر روتين، خذها اكتشاف ثقافات ومعارف وتعارف على الثقافات الأخرى، على سبحان الله يعني تفتح لك الآفاق والتفكير وتوسع لك المدارك، ولكن لا تأخذها كمقارنة بينها وبين بلادك دولة الإمارات، لأن من الصعب جدا أنك أنت تقدر تقارن. طيب خالد حياك الله، يقول تأخر توصيل كيبل كهرباء لمنزلي الجاهز بالظفرة أكثر من 10 شهور. طيب نشوف الموضوع إن شاء الله. أرجو التواصل تحت الهواء للضرورة بخصوص ثقة، إن شاء الله يتم التواصل ولا يهمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي موضوع كله في مسج واحد، الله يحفظكم، كله في مسج واحد، خلوه أفضل لكم من أن كل جملة تكون في مسج، يعني عليكم أنتوا التكاليف. ففي مسج واحد، الموضوع بإيجاز ورقم التليفون والاسم، وإن شاء الله فالك طيب تامر. يطول لي بعماركم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم حياك الله، نشوف إن شاء الله باقي الموضوع. طيب حاط رقم تليفوني، يقول لي أرجو التواصل. تواصلنا معك أتوقع بخصوص أصحاب الهمم، وعندي طفلين مشخصين بطيفته واحد، أتوقع تواصلنا معك. طيب لقاءاتنا لليوم مستمعينا بدأ إن شاء الله من اللقاء الأول اللي راح يكون بعد ربع ساعة تقريبا مع الدكتورة هبة السيد، طبيب استشاري أمراض المخ والأعصاب بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة. بنتكلم إن شاء الله عن الصداع النصفي، الله يعافي الجميع، الأعراض والمحفزات وطرق العلاج. كذلك بنتكلم عن المواقف الذكية في أبوظبي، تجربة جديدة للدفع التلقائي وتسهيل حياة المستخدمين، الخبر اللي تكلمنا عنه تقريبا أول أمس مع دلال إبراهيم الرئيسي، نائب رئيس أول التسويق وتجربة المتعاملين في كيو موبيليتي. كذلك مع لقانا الثالث حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بخصوص إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرا قرار يتعلق بنظام حماية الأجور وتطبيق اعتبارا من بداية هذا الشهر جون شهر 6. فبنتكلم إن شاء الله عن هذا القرار. وكذلك لقاءنا الأخير في حلقتنا اليوم 11 الربع بإذن الله، نتكلم مع سعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي عن الألعاب الإماراتية للأولمبيات الخاص 2026، منصة للتمكين والإنجاز وتعزيز الدمج المجتمعي. هذه لقاءاتنا لليوم، نذكركم مستمعينا بأرقام تواصلنا لكل من حاب أن يشارك في هذا البرنامج لأي أمر كان على 600551222، والرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عدنا يطول لي بعماركم خبر رئيس الدولة ربي حفظه، تحت رعاية رئيس الدولة انطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة والناشئة 6 يوليو. طيب تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد عن إطلاق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي خلال الفترة من 6 يوليو يعني من 6/7 إلى 23 أغسطس المقبلين بإذن الله، يوميا من 10 الصبح لين 10 المساء، في خطوة نوعية تهدف إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة تركز على تنمية مهارات الطلبة والناشئة وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية ونشر مفاهيم الابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تعليمية رياضية ترفيهية آمنة ومحفزة، ذلك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ودارة أبوظبي للتعليم والمعرفة. يستهدف المهرجان الأطفال والناشئة من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة
إلى جانب العائلات وجميع فئات الزوار في تجربة صيفية متكاملة تعيد تعريف الإجازة الصيفية باعتبارها مساحة للتعلم واكتساب المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية. يمثل مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 أول تجربة صيفية متكاملة من نوعها ضمن هذا الإطار في الدولة والمنطقة، إذ يرتكز على رؤية حديثة تحول الإجازة الصيفية إلى منصة تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والثقافة والابتكار، وتسهم في إعداد جيل واعي ومتمكن من مهارات المستقبل.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة. التواصل يكون على 600-551-2222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@adman.ae. التربية تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية العام الدراسي. اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. محددة مواعيد الاختبارات المركزية والإلكترونية وآليات تنفيذها بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوحيد إجراءاتها على مستوى الدولة. بحسب الجداول المعتمدة تنطلق اختبارات صفوف 12 للمسار العام يوم 24 يونيو بإذن الله بمادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية في 25 يونيو، ثم الكيمياء في 26 يونيو، والفيزياء في 29 يونيو، واللغة العربية في 30 يونيو، والتربية الإسلامية في الأول من يوليو شهر 7، والدراسات الاجتماعية في 2 من يوليو، لتختتم الامتحانات بمادة الأحياء في 3 من يوليو المقبل بإذن الله. كما حددت الوزارة الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة بي العملية. وأكدت الوزارة أن اختبارات الصفوف من 5 وحتى 12 ستنفذ إلكترونياً في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة أو المطبقة للمنهاج الوزاري من خلال الحضور الفعلي للطلبة إلى المدرسة، فيما يطبق اختبار إلكتروني كتابي لمادة اللغة الإنجليزية للصف 12. ولفتت إلى ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم خلال فترة الاختبارات، وعدم السماح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية حفاظا على معايير النزاهة والعدالة في التقييم. طيب بالتوفيق إن شاء الله، والله يعطيهم الصحة والعافية. تحديد عطلة رأس السنة الهجرية للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص. أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأثنين الموافق 15 من يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص. وكذلك في الشارقة أعلنت دائرة الموارد البشرية أن عطلة رأس السنة الهجرية 1448 لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستكون يوم الأثنين الموافق 15 من يونيو باستثناء العاملين بنظام المناوبات. وبهذه المناسبة تهنئ دائرة الموارد البشرية القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، راجين من الرب سبحانه أن يعيدها على الجميع بالخير والصحة والعافية يا رب العالمين، آمين. تحديث مؤقت على نسبة الزيادة الإيجارية السنوية في إمارة أبوظبي. أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر. يسري هذا الإجراء بأثر فوري

0: بموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تجدد بنسبة زيادة 0% طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقا والبالغة 5%. يأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقاري وتوفير منظومة أكثر وضوحا وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يرسخ جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل. شهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال السنوات الماضية نمو لافت في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية، مما سبب زيادة في أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة بلغت 15% على مستوى الإمارة و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي. احنا دقائق تفصلنا مستمعينا عن ان شاء الله البدء بلقائنا الاول مع الدكتورة هبة السيد الحسين طبيب استشاري، نتكلم ان شاء الله عن الصداع النصفي، اسبابه ومسبباته وكيفية علاجه او التخفيف منه على الاقل، شو المفترض ان نحن نسوي بأدوية او من غير أدوية. تفاصيل هذا الامر ان شاء الله بيكون خلال لقائنا مع الطبيبة. طيب، هناك بعد خبر مستمعين، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح في أبوظبي. هذا بالنسبة لأمس انطلقت في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، بمشاركة دولية من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. يستمر المؤتمر إن شاء الله حتى 5 يونيو، يعني حتى يوم غد، ويستضيف مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار عالميا. اللقاء موجود. طيب، معنا مستمعينا هاتفيا الدكتورة هبة السيد الحسين طبيب استشاري أمراض المخ والأعصاب بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية. صحة، حياك الله دكتورة.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا في حضرتك أفندم.
0: أهلا وسهلا
1: المستمعين الكرام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا دكتورة في برنامج استوديو واحد.
1: أهلا وسهلا
0: دكتورة. احنا اليوم ان شاء الله بنتكلم عن الصداع النصفي، تعريفه بداية لان اختلط عند البعض، هل هذا اللي انا مصاب فيه الان هو الصداع النصفي الفعلي ولا اشعر وكأن الصداع النصفي؟ فبداية ما هو الصداع النصفي وكيف يختلف عن الصداع العادي؟
1: طيب، انا بشكر حضراتكم للتطرق للنقطة دي، لان فعلا الصداع النصفي يمثل تقريبا من سكان العالم 8 مليار من 10 ل 15% منهم عندهم صداع نصفي، فتخيل عدد السكان في العالم عنده صداع نصفي قد ايه. فده نقطه مهمه جدا حضرتكم تطرقتوا ليها. صداع نصفي عباره عن نوبات من الالم بتيجي طبعا في الراس، ممكن تبقى على صوب واحد او على صوبين، يعني هي كلمه نصفي نص الراس غالبا، لكن لا ممكن على ناحيتين. في اشياء تميزه عن باقي انواع الصداع، ان هو نوبات بتقعد من 4 إلى 72 ساعة، بيكون غالبا مع نبض بوم بوم بوم غالبا، او الم او حاجه بتخبط في الراس غالبا على منطقه العين، حس ان المريض ان في الم داخل عينه. في دايما اعراض مصاحبه ليه، وهي الاعراض اللي بتميزه عن غيره،
0: مثل
1: بيكون مصاحب ليه لوعه، ماشي، بيكون مصاحب ليه اجهاد، مريض تعبان دايخ، طبعا بيكره الضوء، تحس ان الضوء ضوء الزيادة بيزود الصداع، الصوت الزيادة بيزود الصداع، الحركة يعني هو مثلا لو في مول بيلف ما يقدرش يكمل، لو في دوام شغل ما يقدرش، يفقد تركيزه ويفقد قدرته على الحركة، لأن الحركة ده بيزبب الصداع. فده بيميزه عن باقي أنواع الصداع طريقة الطريقة اللي بتواجد بيها، وكمان الأعراض المصاحبة ليه.
0: نعم، لكن هل بالضرورة هذه الأعراض تكون موجودة عند كل شخص مصاب بصداع النصفي دكتورة؟
1: هي دي الأعراض تتراوح، وتتراوح حدتها وشدتها من شخص إلى آخر، وكمان تتراوح وجودها من شخص لآخر. في ناس بيجون بيزوعوا، في ناس ما بيزوعوش يحصل زوعة، في ناس لا، في ناس درجة الألم تحملها قوي ما شاء الله، الألم يكون شد هو تحمله، لو قلنا الألم من 1 ل 10 في ناس يوصل لحد 10 هو تحمل الامل مش قوي ما شاء الله. نعم. هو بتختلف من واحد الى بس لو راح لدكتور متخصص بيبدا يساله. مش كل النوبات زي بعضها كلينيكال، فيساله المره دي جاله كذا، المره دي جاله كذا.
0: نعم.
1: فلو الشخص عنده اي اعراض من الحاجات دي، اهم حاجه نوبات نوبات.
0: نعم.
1: مره تقعد ساعتين ثلاثة ساعه.
0: نعم.
1: دي لازم يروح للدكتور متخصص يعني تخصص مخ واعصاب، اعصاب يساله بقى.
0: نعم.
1: هنا هو يكون عنده القدره يفرق ما بين انواع الصداع.
0: نعم. شو مسببات الصداع النصفي دكتوره؟ كيف يتكون عند الانسان وليش يكون؟
1: شوف حاليا الصداع، اولا الصداع النصفي ملوش اسباب معينه. سبب معين، لكن هو له مواد محفزه لي، حاجات بتظهره. بمعنى انا ببقى عندي استعداد جيني، انا عندي استعداد جينات، عندي الاستعداد ده كامل مثلا انا ورثاه من والدي من والدتي، فدايما هتلاقيه موجود في العائلات في العوائل، تلاقي الام واولادها وخصوصا البنات، لانه بالنسبه 3 الى 1 في السيدات عن الرجال. فتخيل قد ايه هو مشهور في السيدات، بس له اسباب.
0: نعم.
1: اسباب هرمونيه واسباب تتعلق بشخصيه المراه عن الرجل. فانا عندي استعداد وراثي. اوكي. طب انا برضو نمط الحياه اللي انا بعيشه بيحفز الصداع يظهر عن غيري. بمعنى مع الوضع الحالي اللي احنا فيه والنمط الحياه واللايف يعني اللي احنا عايشينه، اصبح كتير الصداع النصفي متواجد. اهم محفزاته واحد السهر او عدم النوم المنتظم. يعني حضرتك ما تنامش الساعه 2 3 الفجر وتصحى الساعه 11 الظهر تقول انا نمت 8 ساعات؟ لا.
0: نعم.
1: ده مش صح. لازم تنام ساعات نوم بالليل مش بالنهار، وساعات متصله، يبقى السهر عدم النوم المنتظم. ثانيا بعض الاكلات اللي احنا كتير بناكلها وممكن احنا مش مدركين ان هي غلط، زي القهوه الكتير، المنبهات الكتير اللي هي مشروبات الطاقه خصوصا عند الشباب.
0: نعم.
1: بعض الشوكولاتات الكتير، الموالح في الاكل الكتير، الاكل البروسيس ميت اللي هو الاكلات المصنعه حاليا دلوقتي الشباب بيستسهلوا والستات بيستسهلوا والبنات، هوت دوج برجر مش عارفه ايه المرتديلا، كل الاكلات المصنعه. الحاجات دي فيها نسبه املاح عاليه جدا وفيها مواد حافظه. الجبن، يعني في ناس من عشاق الجبن، مش الجبن البيضه لا، الجبن القديمه زي الجبن الحلومي، الموزاريلا، البارميزان، فممكن كل الجبن اللي هي القديمه. فممكن الشخص يكون بيعمل عادات سيئة سواء كان في نمط الحياة النوم أو في المشروبات أو في الأكلات، ده نفسه يحفز وجود الصداع عنده. بالإضافة طبعا إلى الاسترس والضغط النفسي كتير، الشغل والدوام، وتلاقي الواحد بيذاكر وفي نفس الوقت بيشتغل وعندها أولاد، فده كله عوامل بتساعد إن الصداع يظهر من شخص لآخر.
0: نعم.
1: تختلف.
0: دكتورة في الختام، طرق العلاج وإدارة الحالة كيف تكون؟
1: طيب قبل ما نقول في الختام، أنا بس عايزة استغل الفرصة دي يعني وألجأ للشباب والله العظيم. أنا ليه بقى؟ لأنه هو مشهور من 20 إلى 40.
0: نعم.
1: سن الشباب، سن الإنتاج.
0: نعم.
1: سن الإنسان الحيوية فيه. الصداع النصف ده يا جماعة دي تاني أشهر أسباب للعجز على مستوى العالم. العجز مش معناه إن أنا أقعد في الكرسي أو أنام في السرير، لا، العجز معناه ان انا كونه غير قادر على اداء مهامي، غير قادر ان اذاكر، غير قادر ان اشتغل، غير قادر ان انا ام تراعي اولادها، غير قادر ان انا طالب يدرس. اذا ده عجز. ممكن تكون الاسباب بسيطه بسيطه جدا، بس مع تعديل نمط الحياه يفرق جدا. ممكن انا مريض يجي اقول له حضرتك مش هناخد دواء، بس هنعدل نمط الحياه، اللي هو مش مدرك، ممكن يكون هو سيادته مش مدرك، المريض مش مدرك ان هو غلط.
0: نعم.
1: فاهمني؟ تعديل نمط الحياه دي من اهم الاسباب. فلو جينا لعلاج الصداع النصفي، واحد تعديل نمط الحياه.
0: نعم.
1: لازم نعدله، لان انا مهما اديك من ادويه، مهما اديك من حاجات، وانت ما بتعدلش نمط الحياه، النوم
0: الاساس يعني. اذا انت ما تعدل الاساس، نعم،
1: مش هتستفيد بالدواء. اللي هو الحاجات الرياضيه، انك تعمل بس ولو ربع ساعه كل.
0: نعم.
1: يوم ويوم، نوع من انواع الرياضه. فواحد تعلقه صداع نصفي، تعديل نمط الحياة، أشوف إيه اللي أنا بعمله غلط ومش عارف أدركه غير لما أروح لدكتور وأقول له يقعد يتكلم معايا. ثانيا العلاجات، حاليا الحمد لله رب العالمين، يمكن من 6 سنين ما كانش عندنا علاجات مخصصة لصداع نصفي، كنا ندي أدوية عادية، أدوية الضغط، أدوية. حاليا من 7 سنين بالضبط بدأ عندنا أدوية مخصصة للعلاج النصفي، مخصصة لإن هي بتعمل
0: تعالج دكتور ولا تساعد؟
1: تعالج تماما. لا، صداع النصفي ملوش علاج 100%، ملوش علاج جذري، لكن مهمه ان هي بتعالجني، بتخليني اقدر اكمل في الحياه بطريقه كواليتي اوف لايف، او يعني جوده الحياه رائعه، بتعالج.
0: نعم.
1: يعني احنا بتدخل على اسباب الصداع الحقيقيه وتعالجها. ودي متوفرة في الدولة جميعها. يعني ده عبارة عن إبر شهرية تحت الجلد، أو إبر وريدية، أو حبوب يومية، أو بوتوكس. الأدوية دي متوفرة عندنا هنا في الدولة، ومتوفرة بجميع أنواعها، وهي نسبة استجابة المريض تختلف من 75 لفي ناس 100%.
0: ما شاء الله.
1: استجابة لهذه الأدوية، وأعراض الجانبية تقريبا لا تذكر. لما نقارنها مع الأدوية القديمة اللي هي من حوالي 7-6 سنين، أوه إحنا الحمد لله في عصر جديد من الطب.
0: الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله.
1: لو المريض عنده صداع نصفي، لو سمحت إلجأ للدكتور، هيقول لحضرتك على التعليمات البسيطة اللي أنت معتقد أن هي بسيطة لكن هي مهمة، ويبدأ معاك علاج صح، مش بس مسكن بنادول ولا فولترين ولا بروفين. لا، إحنا محتاجين علاج عشان نقدر نكمل في الحياة بجودة، نقدر نخرج مع أصحابنا، نقدر نخرج مع أهلنا، نقدر نشتغل، نقدر ندرس.
0: بإذن
1: لأنه هو في سن الإنتاج يعني من 20 لـ40، ودي أهم سن للإنتاج، سواء كان السيدة أو الرجل أو الطالب، أو فهم حضرتك يعني. نعم. ده سن رائع.
0: نعم، نشكر لك هذه المعلومات دكتورة، وإثرانا يعني فيها، بارك الله فيك.
1: والأخوة المستمعين إن شاء الله يكونوا استفادوا بالاستضافة البسيطة ديت، وإن شاء الله رب العالمين إحنا موجودين طبعا في بين التحنون، وكل الأطباء على استعداد طبعا إنه إحنا نسمع كل المرضى ونحل الموضوع بتاعهم على حسب نوع الصداع.
0: الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية.
1: عايز أقول كده، يعطيك نعم. العافية يا فندم.
0: الله يخليك يا ربي. شكرا دكتورة هبة سيد
1: حسين،
0: شكرا طبيب استشاري بأمراض المخ والأعصاب مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة، شكرا لك.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير. أرقام التواصل على 600-55-1222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب عندنا إن شاء الله لقائنا الثاني, ولكن نشوف إذا في رسائل وردتنا. عندنا أم خليفة. طيب أنت ما حطيتي رقم التليفون أم خليفة عشان نذكر رقم التليفون, مش موجود, وإحنا ما نذكر أرقام الهواتف على الهواء, يطول لي بعمرك. بس ما عليك, أمر رقم التليفون حتى يتم التواصل معك إن شاء الله. طيب أنا طبيبة مواطنة حياك الله. طيب نشوف الموضوع, يطول لي بعمرك, بس لو تحطي رقم تليفونك الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عندي موضوع مع التوطين عند الموارد البشرية على بعض الشركات التوظيف على اللي يحدد الراتب للمواطنين من بعد نافس, بس ما أم ذياب مش واضح المسج, بس بنتواصل وياك إن شاء الله نشوف تفاصيل الأمر, يعني شو الموضوع بالضبط. طيب والأمور طيبة إن شاء الله, دائما نقول إن شاء الله الأمور طيبة. طيب للحديث عن المواقف الذكية في أبوظبي وهذه التجربة الجديدة للدفع التلقائي وتسهيل حياة المستخدمين, دلال إبراهيم الرئيسي نائب رئيس أول التسويق وتجربة المتعاملين كيو موبيليتي. حياة الله أستاذ دلال.
1: يا
0: كلا
1: أخوي,
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. اليوم إحنا بنتكلم عن المواقف الذكية في أبوظبي وكيف تعمل هذه التقنية, تقنية الدفع التلقائي الجديدة في المواقف الذكية, وشو اللي يميزها عن آليات الدفع التقليدية.
1: مرحبا بك أخوي وأشكركم على الاستضافة. طبعا نحن هدفنا من المشروع هذا أن تصبح تجربة الوقوف في أبوظبي تجربة ذكية بلا جهد.
0: نعم.
1: تمثل خدمة الدفع التلقائي للمواقف نقلة نوعية في تجربة الوقوف في أبوظبي, حيث تعتمد على منظومة ذكية متعوفة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات.
0: نعم.
1: بمجرد دخول المركبة للموقف يبدأ النظام تلقائيا باحتساب مدة الوقوف, وكذلك عند المغادرة يتم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة المستخدم بتطبيق درب دون الحاجة أن يكون في خطوات إضافية من قبل المستخدم. اللي يميز الخدمة هذه أنها تنقل تجربة الدفع من نموذج يعتمد على تفاعل المستخدم إلى نموذج يعمل بشكل تلقائي بالكامل, أن المستخدم خلاص ما يحتاج أن يعني يرسل رسائل نصية أو يستخدم أجهزة الدفع ومسح رموز الاستجابة السريعة, مع أن هذه الخدمات بعد متوفرة مع خدمة الدفع التلقائي, لأن في ناس يمكن بعدهم يبون يعني يفضلون أن مثلا
0: على التلقائي
1: هي ان استخدم سياره الاهل او غيره, انه لا موجود موضوع اوبشن ان يستخدمون الاس ام اس او رموز الاستجابه السريعه. نوفر طبعا هذه الخدمه تجربه رقميه متكامله بلا جهد تتماشى مع تطلعات سكان وزوار أبوظبي نحو خدمات اكثر سهوله وذكاء.
0: نعم. الى اي مدى تسهم هذه الخدمه في تقليل مخالفات عدم الدفع وتحسين تجربه المتعاملين؟
1: هي نعم, أهم مزايا الخدمة أخوي أنها تساعد بشكل مباشر على الحد من مخالفات عدم الدفع الناتجة عن نسيان تفعيل الموقف أو انتهاء مدة الوقوف بدون تجديد. النظام يبدأ وينهي عملية احتساب الرسوم تلقائيا, حتى الاعتماد على الإجراءات اليدوية خلاص تقل أو أنها تكون خلاص يعني مش موجودة. الاعتماد يكون أنه في الأوتو بيمنت والديدكشن يكون إميديتلي, بس أهم شيء أنه يكون في الرصيد متوفر في يوم صدى الدرب. من منظور تجربة المتعاملين أن الخدمة توفر الوقت والجهد وتزيل العديد من الخطوات التقليدية المرتبطة بالدفع, ما يجعل تجربة الوقوف أكثر سلاسة وانسيابية. وفي نهاية المطاف الهدف ما يقتصر على عملية الدفع فحسب, بل يتمثل في تقديم تجربة تنقل أكثر راحة ومرونة تدعم الحياة اليومية للمقيمين والزوار في الإمارة.
0: نعم. ختاما أستاذ دلال, كيف تنعكس هذه المبادرات الذكية على جودة الحياة وتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في تبني الحلول المستقبلية؟
1: هي نعم, هذه المبادرات تقوي جهد رؤية أبوظبي في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان أولا. عندما تصبح الخدمات اليومية أكثر سهولة وسلاسة يتم اختصار الوقت والجهد المرتبط بالعمليات التقليدية, فإن ذلك لا ينعكس مباشرة على جودة الحياة ويمنح الأفراد تجربة تنقل أكثر راحة ومرونة. إن إطلاق حلول مبتكرة مثل خدمة الدفع التلقائي للمواقف يعزز مكانة أبوظبي كأحدى المدن الرائدة عالميا في تبني التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة تنقل ذكية ومستدامة. طبعا هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع يهدف إلى بناء منظومة نقل رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية. الخدمة حاليا الكويت تتوفر ضمن المرحلة الأولى في عدد من المواقف الطابقية وبعض المواقف الخاصة في إمارة أبوظبي، ونعمل على التوسع التدريجي خلال الفترة المقبلة لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة بما يعزز منظومة التنقل الذكي ويرتقي تجربة المستخدم.
0: نعم، يعطيكم العافية والله يقويكم، وبالتوفيق إن شاء الله في مهامكم وواجباتكم.
1: مشكور يا أخوي،
0: الله يقويك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لكم على قبولكم للدعوة. دلال إبراهيم الرئيسي، نائب رئيس أول التسويق وتجربة المتعاملين كيو موبيليتي.
1: مشكور يا أخوي،
0: شكرا لكم. طيب انزين، احنا مستمعينا مكملين معاكم، ولكن أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، ومعانا الأستاذ حسين العليلي مدير إدارة صوت المتعامل بوزارة الموارد البشرية والتوطين. حياك الله أستاذ حسين.
1: صباح الخير أخوي أحمد.
0: صباح النور والسرور، حياكم الله.
1: الله يحييك، وطبعا أخوي أحمد أنا أشكرك في البداية، وكذلك للأخت شمس زعابي في التنسيق، ولجميع العاملين في برنامجنا استوديو واحد. ونصبح بالخير على كل المستمعين لبرنامجكم المتميز، ونحن في الوزارة نثمن دور هالبرنامج في عملية التواصل الإيجابي بين الجهات وبين المتعاملين، ونأكد كذلك على حرصنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن نرد على تساؤلات اللي تنطرح من خلال المتعاملين عبر هذا البرنامج.
0: جزاكم الله خير، وهذا دورنا وواجبنا، الله يحفظكم. يطول بعمرك، مع القرار اللي أصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرا اللي يتعلق بنظام حماية الأجور واللي تم تطبيقه اعتبارا من بداية هذا الشهر شهر 6، لو نتكلم شوية بتفاصيل هذا القرار أكثر أستاذ حسين.
1: إن شاء الله أخوي أحمد. طبعا قرار نظام حماية الأجور اليوم يأتي في إطار تطوير مستمر لوحدة من أهم المنظومات الوطنية الداعمة لاستقرار سوق العمل في الإمارات. واليوم أخوي أحمد الكل يعرف نظام حماية الأجور من أصحاب العمل والعمال وكذلك في المجتمع، يعني وأن الإمارات هي اليوم أول من ابتكره في المنطقة. نحن نتكلم عن النظام يمكن من 2009 وقبل. القرار الأخير أخوي أحمد ما في شيء جوهري وديد، وما يرتب التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما يعزز من كفاءة الإجراءات وآلية الحوكمة المرتبطة بالنظام، واللي عد من أكبر الأنظمة الرقمية المتخصصة في إدارة الأجور. يعني أخوي أحمد اليوم يتم عبر النظام هذا معالجة أجور تتجاوز 37 مليار درهم شهريا. لذلك نعتبر النظام اليوم ركيزة أساسية لاستقرار واستدامة نمو سوق العمل الإماراتي وتعزيز تنافسيته ودعم جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة للكفاءات والمواهب، ونوفر بيئة عمل مستقرة وواضحة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
0: جميل. هل الشركات ملزمة بالسداد في اليوم الأول من كل شهر؟
1: القرار الجديد يوضح أخوي أحمد أن اليوم صرف الأجور يكون في مواعيدها المحددة.
0: نعم.
1: هناك شركات تصرف الأجر في اليوم الأول عن الشهر السابق.
0: نعم.
1: وفي شركات تصرف الأجر في أواخر الشهر عن الشهر ذاته.
0: نعم.
1: ففي مرونة في هذا الشيء، والوزارة تتعامل ضمن منظومة متدرجة واستباقية لمتابعة التزام هذه المنشآت. تبدأ بالرصد الإلكتروني، ويليها توجيه إشعارات للمنشآت إذا كان في هناك أي تأخير في سداد الأجور، وكذلك تمنح المنشآت اليوم فرصة كافية لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق أي إجراءات إدارية، وحتى الإجراءات التنظيمية تكون وفق أطر زمنية واضحة ومعلنة.
0: نعم.
1: وأحب أكد أخوي أحمد أن الهدف من القرار مش زيادة الإجراءات على أصحاب العمل، ولكن تعزيز الامتثال المبكر ومعالجة الحالات التأخر قبل لا تكبر أو تتفاقم، وهذا شيء طبعا يدعم استقرار علاقات العمل ويحافظ على استمرارية الأعمال. واسمح لي أوضح أن المنشأة تعتبر ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، وبما يعكس نهج مرن ومتوازن يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وبما يضمن طبعا استمرارية الأعمال وبدون المساس بحقوق العاملين أو الالتزام المنشأة بسداد كامل الأجور المستحقة. اليوم يعتمد القرار نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي في تطبيق بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام. بمعنى أخوي أحمد أن اليوم يتم التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف،

0: نظرا لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل أو استقرارية الأعمال.
1: نعم. هل هذا يسري على جميع شركات القطاع الخاص أو في آلية معينة أخرى؟
0: نعم أخوي أحمد، اليوم القرار هذا يسري على منشآت القطاع الخاص، والالتزام بسداد الأجور في مواعيدها المحددة يسري على كافة منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ولكن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية نفس ما ذكرنا قبل شوي، والطابع التشغيلي المكثف، بهدف أن اليوم نعزز من استقرار القطاعات الحيوية ومن استدامة أنشطتها التشغيلية، خصوصا في الأنشطة اللي تعتمد اليوم على أعداد كبيرة من القوى العاملة، على أساس نحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد السواء. في المجمل يعكس القرار اليوم نهج متوازن يجمع بين حماية حقوق العاملين ومنح المنشآت الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، وكذلك دعم واستقرار واستدامة سوق العمل، بما يعزز طبعا من مكانة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل بيئات العمل على مستوى العالم.
1: نشكركم على هذا على هذه المعلومات أمانة والتوضيحات اللي استفدنا نحن منها، وكذلك أكيد مستمعين برنامج استوديو واحد.
0: أنا في الختام طبعا أخوي أحمد أدعو كل المتعاملين أو أصحاب الاستفسارات من خلال منبركم في برنامج استوديو واحد اللي عندهم أي استفسار خاص بقرار نظام حماية الأجور أنه ممكن يتواصلون على مدار الساعة مع مركز الاتصال على الرقم 695,000. وكذلك أحب أنوه أن اليوم وزارة الموارد البشرية والتوطين تنظم بشكل دوري مجالس للمتعاملين، وهاي المجالس اليوم تمثل منصة للحوار المباشر بين الوزارة ومتعاملينها. نحن كذلك ندعو أصحاب هاي الاستفسارات أو اللي حابين استيضاحات أكثر أن يشاركون في هالمجالس ويطرحون استفساراتهم على المسؤولين بشكل مباشر. وفي الختام طبعا أقدم تقديري وشكري لك أخوي أحمد ولفريق العمل في برنامج استوديو واحد على إتاحتكم الفرصة لنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم إضاءات حول قرار نظام حماية الأجور. مشكور يا أخوي.
1: وشكرا لكم على استجابتكم لهذه الدعوة. حسين العليلي مدير إدارة صوت المتعامل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شكرا لك.

تحيي دولة الإمارات مناسبة سنوية تتجسد مع يوم البيئة العالمي، اليوم الذي يصادف تاريخ 5 يونيو من كل عام. تقام نسخة هذا العام تحت شعار يعنى بالمناخ، وتحل هذه الذكرى السنوية ويتوقف أمام جهود دولة الإمارات التي رسختها سنوات من العمل وعقود من الجهد الدؤوب فيما يتصل بصون البيئة. على سبيل المثال، ما لو تحدثنا عن الحد من التصحر؟ تحظى مسألة مكافحة التصحر باهتمام مبكر في دولة الإمارات من منطلق متوازن يوازن بين صون البيئة الطبيعية ذات المناخ الصحراوي بكل ما تحويه من مكونات كنباتات محلية وكائنات حية وضمان استدامتها، إلى جانب تأهيل الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن الاهتمام باستخدام المياه المعالجة وبحوث الاستمطار وإنشاء السدود. كذلك جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. هذا المفهوم، أي الحياد المناخي، يعني الموازنة بين الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري وتقليل تأثيره السلبي على البيئة. هنا نتوقف مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، برنامج ملموس على مستوى الدولة لتحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات. بنيت هذه الاستراتيجية على المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي أطلقت في عام 2021، حددت الطموح المناخي لدولة الإمارات، تلاها بعد ذلك إطلاق المسار الوطني للحياد المناخي عام 2022، والذي يحدد الجدول الزمني وآليات التنفيذ. تولي دولة الإمارات ملف الحفاظ على البيئة أهمية خاصة، وبالعودة للتاريخ نرى بأن الدولة انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 98، وأعدت كذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، الاستراتيجية الساعية لتأهيل ما لا يقل عن 80% من الأراضي ورفع كفاءة استهلاك المياه بنسبة 60%، تشمل زيادة إعادة استخدام المياه المعالجة. في مواضيع ذات صلة نتوقف مع استراتيجية الأمن الغذائي 2051 الهادفة لتحويل دولة الإمارات إلى مركز رائد في مجال الأمن الغذائي عالمياً، وكذلك استراتيجية الأمن المائي 2036 لضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف العادية والطارئة. وفيما يتصل بالمياه أيضاً، اتبعت دولة الإمارات وطبقت خلال العقود الماضية توظيف الطرق المبتكرة في دعم الزراعة مثل الزراعة المائية التي تعتمد على الزراعة دون تربة بالاعتماد على شبكة من الأنابيب الممتدة التي توفر الماء بنسب محدودة للشتلات ولا تحتاج إلى مساحات الزراعات التقليدية، وإنما محدودة المساحات وبكميات ري أقل وتوفر أكبر كمية إنتاج ممكنة. الملف البيئي ملف ذو أولوية في نظر القيادة الإماراتية. لبرنامج استوديو 1، هيثم حمدان.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: 6005-5212 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. في رد عبر البريد الإلكتروني من دائرة البلديات والنقل بلدية مدينة أبو ظبي جزاهم الله خير على ملاحظة الأخ فارس حول ممشى الرحبة للرياضة. يقول كان في إزعاج من أصحاب الدراجات يمشون على الممشى وفي أطفال وغيرها من الأمور. فكان الرد جزاهم الله خير من بلدية مدينة أبو ظبي بخصوص ملاحظة حول تعرض بعض مرتادي الممشى في الرحبة للإزعاج من بعض سائقي الدراجات. بلدية مدينة أبوظبي تقوم بشكل دوري بتنفيذ حملات توعوية ضمن مبادرة نزهة آمنة، واللي تتضمن توعية المجتمع بشأن هذه التصرفات والسلوكيات وتوضيح أثرها على راحة وسلامة مرتادي المماشي. كما قمنا بالتواصل مع المتعامل الكريم وتتم متابعة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما سيتم تنفيذ برامج توعوية لأهالي منطقة الرحبة لحث أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر استخدام الدراجات بشكل غير آمن. جزاكم الله خير بلدية مدينة أبو ظبي دائرة البلديات والنقل على تعاملكم وتعاونكم وكذلك سرعة استجابتكم لملاحظات الأخوان. جزاكم الله خير والله يقويكم يعطيكم الصحة والعافية. طيب اللقاء موجود؟ انزين مو مشكلة. احنا نذكركم مستمعين ان الرسائل النصية والبريد الالكتروني الموضوع بإيجاز مع ذكر رقم الهاتف، وحتى تقدرون ترسلون بعد انتهاء بإذن الله الحلقة يتم ان شاء الله مراجعتها في وقت آخر. معنا مستمعين هاتفيا سعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، حياك الله سعادتك.
1: الله يحييك ويبديك، مشكورين على هذه الاستضافة ونصبح بالخير على جميع المستمعين في إذاعتكم الموقرة.
0: طبعا شكر لكم موصول على استجابتكم لدعوتنا في برنامج استوديو واحد. اليوم احنا نتحدث يطول بعمرك عن الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026، وهذه المنصة منصة للتمكين والإنجاز وتعزيز الدمج المجتمعي. لو نتكلم ساعاتك بداية عن أهمية الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص في دعم وتمكين أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم الرياضية.
1: أكيد الله يسلمك، مثل ما أشرت يمكن الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص في نسختها الثانية

0: من أهم الأحداث الرياضية الخاصة بدمج أبنائنا من أصحاب الهمم في المجتمع بشكل عام. تنظيم هذا الحدث جاء بناء على إرث خاص باستضافة دولة الإمارات لدورة الألعاب العالمية في 2019، وشفنا مدى تفاعل المجتمع مع هذا الحدث ومدى التغيير اللي صار الخاص بحركة الدمج في دولة الإمارات بشكل عام. ارتأى مجلس أمناء الأولمبيات الخاص الإماراتي بأن يكون هناك حدث في كل سنتين خاص بأبنائنا من أصحاب الهمم واستثمار هذا الإرث اللي كان في 2019. على هذا الأساس تم إطلاق النسخة الثانية بمشاركة 1000 رياضي، مجموعة كبيرة من الرياضات، استغلال المنشآت الرياضية الموجودة اليوم في أرض المعارض، وتفاعل المجتمع بشكل عام مع هذا النوع من الأحداث. وندري كيف مجتمع الإمارات الحمد لله اليوم ملهم بخصوص دمج أبنائنا من أصحاب الهمم.
1: نعم، كيف تسهم هذه الألعاب ساعاتك في تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وترسيخ ثقافة تقبل الاختلاف والتنوع؟
0: راعينا طبعا هذه السنة في جميع الألعاب الموجودة بأن يكون هناك شركاء من غير ذوي الإعاقة. على هذا الأساس راح يكون هناك دمج بين أبنائنا من أصحاب الهمم أصحاب الإعاقات الذهنية و قرنائهم من الرياضيين وأفراد المجتمع اللي حابين يشاركون في هذا النوع من الرياضات. على هذا الأساس راح يكون هناك كسر لكثير من الحواجز وتكوين صداقات جديدة بين الرياضيين في الأولمبيات الخاص من أصحاب الهمم مع زملائهم الرياضيين العاديين. على من هذا المنطلق أتوقع الألعاب راح يكون لها دور كبير في دمج أبنائنا من أصحاب الهمم، إعطاء فرصة لهم لإظهار مهاراتهم والقوة اللي موجودة عندهم اليوم كلا حسب رياضته، ونشوفهم إن شاء الله متوجين بالميداليات اللي يستحقونها في نهاية هذه البطولة. فهذا النوع من الفعاليات والرياضات يساهم بشكل كبير في دمج أبنائنا من أصحاب الهمم في المجتمع بشكل عام.
1: نعم، شو اللي يميز نسخة 2026 من الألعاب الإماراتية من حيث المشاركة والتجربة الرياضية المقدمة للاعبين؟
0: يمكن أهم موضوع هو دمجها مع مهرجان صيف أبوظبي الرياضي. هذا المهرجان السنوي اللي يقام في أرض المعارض هنا في أبوظبي، ونشوف تفاعل كبير من أفراد المجتمع في هذا المهرجان. على هذا الأساس ارتأت اللجنة المنظمة بأن الألعاب الإماراتية تكون ضمن حدث رياضي موجود. أول شيء استغلال هذه المنشآت، ثاني شيء الناس أصلا متواجدة وياية تمارس الرياضة في فترة الصيف في مكان اندور ومجهز. نعم. وأيضا راح يكونون جزء من خلال هذه الألعاب. الشيء الثاني، يمكن الألعاب لها بروتوكول معين، حفل افتتاح، مسابقات. اللي يميز هذه النسخة في ختام اليوم الختامي راح يكون هناك جري مجتمعي بمشاركة أبطالنا من أصحاب الهمم مع أفراد المجتمع بشكل عام. تم فتح باب التسجيل الخاص بهذا السباق، وما شاء الله سكر في أقل من ساعة.
1: ما شاء الله. شاركت
0: أيضا 1000 شخص من أفراد المجتمع حابين يكونون جزء من هذا الحراك الرياضي الخاص بدمج الألعاب. فاليوم الختامي راح يكون هو يوم الجري المجتمعي اللي راح إن شاء الله نودع فيه نسخة هذه السنة ونعلن عن النسخة القادمة الخاصة بالألعاب الإماراتية
1: بإذن الله. ختاما، يطول بعمرك الرسالة اللي تحملها هذه الألعاب للمجتمع حول أهمية دعم أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق الإنجازات.
0: أنا دائما أقول الحمد لله حكومتنا الرشيدة استثمرت بشكل كبير في ملف أصحاب الهمم.
1: نعم.
0: اليوم نشوف الحمد لله كل الأمور المسهلة الخاصة بأصحاب الهمم، سواء كانت الصعوبات الحركية أو الإعاقات الحركية، وأيضا الصعوبات والإعاقات الذهنية. فالدمج اليوم جزء لا يتجزأ من مسيرتنا وهويتنا في دولة الإمارات. نشوفه على أرض الواقع بشكل

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

00551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. برنامجنا نذكركم مستمعينا بأنه من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات حفظها ربي دائما وأبدا، وعبر أثير أبوظبي FM وستارز بلاي هذه وهذا التطبيق، وعبر منصة ADMN في تطبيق ستارز بلاي لهذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. ورسائلكم وبريدكم الإلكتروني أكيد نستقبلهم حتى بعد انتهاء حلقتنا، وإن شاء الله يتم مراجعتها في وقت آخر والاتصال والتواصل معكم. ولكن يعني من بعد ذنكم رقم التليفون لا تنسونه وتذكرونه في الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني. لطيفة حياك الله عبر الرسالة النصية تقول عندي موضوع مع هيئة أبوظبي للإسكان ضروري جدا. طيب إن شاء الله يتم التواصل معكم. في آخر خبر ممكن أنا أخذه في حلقتنا لليوم، تفعيل نظام المواقف الذكية في المواقف الطابقية العامة في أبوظبي. أعلنت كيوموبيليتي بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة في أبوظبي، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل. ويتيح النظام خدمة الدفع

تلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في درب. تقريبا لقائنا لليوم مع الأستاذة دلال من كيو موبيليتي كان يوضح هذا الخبر. تم تفعيل النظام الجديد في مباني المواقف الطابقية العامة داخل جزيرة أبوظبي، تشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 بقطاع شرق 301 ويضم 394 موقف، ومبنى المواقف الطابقية رقم 5 بقطاع 302 ويضم 265 موقف. طيب 30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو يعني آخر الشهر هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظف فأكثر، وذلك من خلال تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية عن النصف الأول من عام 2026، وذلك تنفيذا لقرارات وسياسات التوطين التي تنص على تحقيق نمو إضافي بمعدل 1% في توطين الوظائف المهارية عن النصف الثاني من العام ذاته للشركات المستهدفة، ليصبح المعدل الإجمالي لنمو التوطين 2% مع نهاية عام 2026. كما تشمل مستهدفات التوطين المنشآت المختارة والمحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عامل وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمو سريع ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها. من المقرر أن يتم اعتبارا من 1 يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة منها عن النصف الأول من العام الجاري، وتبلغ قيمة المساهمات المالية المقررة لعام 2026 على الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين المطلوبة في الموعد المحدد 10,000 درهم شهريا، بما يعادل 120 ألف درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم وتواصلكم. تحياتنا لكم جاسم محمد أحمد العبيدلي شمس زعابي علي سبت، نلقاكم إن شاء الله يوم الأثنين القادم في خير وأمان وصحة وعافية. في أمان الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة

0: منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

جيتي فتن بالمحبة بين البين له مصيبة مصيبة وانت ما تشوف شر له مصيبة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.
12: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
13: في حب خلق سيرتك داخل الروح،
12: وبجمل الأبيات تمتزج أروح.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد التقرير السنوي الأول للمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة. أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة البث العالمية المتخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين فنتج تي في التي تتخذ من بورصة نيويورك مقرا رئيسا لها عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق أول استديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليبث رسالته الإعلامية انطلاقا من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تواصل دولة الإمارات تصدرها كأحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة وفقاً لاستطلاع عالمي جديد أجرته مجموعة أراد العقارية. وكشف مؤشر أراد للاستثمار العقاري في الإمارات الذي أعدته بنتا جروب المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً. أعلنت غرف دبي تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكد عبد الله بن محمد بن مطيء آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم بل بالجمع بينهما، مشيرا إلى أن هذه المعادلة أصبحت جزءا أصيلا من النموذج الإماراتي. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026. ختاماً، اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: особо.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبو ظبي أف أم.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا نكد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع إيران، وقال إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولم يستبعد لقاء المرشد الأعلى الإيراني ما إذا سارت الأمور على ما يرام. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة. ختاماً، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية والذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. ختام الموجز الدولي، شكراً على حسن المتابعة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. وطننا أمانة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: وللمسا حكاية. عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.

0: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالين هاتفيين مع كل من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة. وتم خلال الاتصالين بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، حيث أعرب سموه ووزير خارجية الكويت والبحرين عن إدانتهم الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البلدين الشقيقين بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى في دولة الكويت إلى قتل شخص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار في المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولتي الكويت والبحرين الشقيقتين ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذانها، مشددا سموه على أن أمن الكويت والبحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. وأكد معالي عبد الله بن محمد بن بطيء الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسة لليوم الثاني من المؤتمر أن دولة الإمارات تقدم للعالمين نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.
2: قبل أقل من جيل واحد كان الإنسان يبحث عن المعلومة، أما اليوم فالمعلومة هي التي تبحث عن الإنسان. وقبل سنوات قليلة كنا نستخدم التكنولوجيا لفهم العالم من حولنا، أما اليوم فأصبحنا نتساءل كيف ستعيد التكنولوجيا تشكيل فهمنا لأنفسنا ولمجتمعاتنا وللعالم الذي نعيش فيه. ولعل المفارقة الأهم في عصرنا أن التكنولوجيا باتت قادرة على إنتاج المعرفة ونشرها، لكن السؤال الجوهري لم يتغير منذ فجر الحضارات. في قلب هذه اللحظة التاريخية في أبوظبي أرض الحوار والتسامح في المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح المنعقد هذا العام تحت عنوان بالغ الأهمية تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، نلتقي اليوم والعالم يشهد تحولات متسارعة تعيد صياغة مفاهيمنا حول المعرفة والتواصل والعلاقات الإنسانية. وبينما تتسابق الأمم للاستثمار في الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، يبقى السؤال الأهم كيف يظل الإنسان في قلب هذا التحول.
1: ومن جانبه أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال المؤتمر أن حضارة الإمارات تقوم على قيم الكرامة والتسامح والتعايش، وهي جوهر هويتها الوطنية ومسيرتها نحو المستقبل.
3: إن صوت حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة هو صوت متجذر في أسس قيام الدولة، فعندما نتحدث عن الحضارة فإننا لا

0: نتحدث فقط عن الإنجازات المادية أو التقدم التقني، بل عن منظومة القيم التي تجعل المجتمع أكثر إنسانية. هذه القيم الإنسانية كانت وما زالت من الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. ورسالة الأولى اليوم هي دعوة للتأمل في القيم التي جعلت من تجربة دولة الإمارات تجربة استثنائية، وفي الإسهامات التي سعت الدولة إلى تقديمها داخل حدودها وخارجها. فقصتنا الوطنية ليست مجرد قصة نجاح اقتصادي أو عمراني، بل هي قصة قيم انتقلت مع مسيرتنا.
1: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل هيثم حمدان.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع إيران، وقال إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولم يستبعد لقاء المرشد الأعلى الإيراني ما إذا سارت الأمور على ما يرام. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة. ختاماً، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية، واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. ختام الموجز الدولي، شكراً على حسن المتابعة.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. عبد الله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزيري خارجية الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين. شكراً للمتابعة. تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينطلق مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة في أبوظبي من 6 يوليو إلى 23 أغسطس المقبلين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أكد عبد الله بن محمد بن مطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم بل بالجمع بينهما، مشيرا إلى أن هذه المعادلة أصبحت جزءا أصيلا من النموذج الإماراتي. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026. ختاما، اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة في جميع المراحل والمسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: ثاني مرة يبدأ غليظ ولحمته مرة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: مستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير قطر على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، لكنهما قالا إن ذلك يتطلب وقفا تاما لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عقب محادثات بين الجانبين في واشنطن. أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع إيران، وقال إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ولم يستبعد لقاء المرشد الأعلى الإيراني ما إذا سارت الأمور على ما يرام. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة. ختاماً، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027. ختام الموجز الدولي، شكراً على حسن المتابعة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم، هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: يرانا العالم، يرانا العالم بكيف ندير شؤوننا الخاصة وكذلك إدارتنا للأزمات. العالم لن يتقدم بحل أزماتك وأنت صاحب الشأن الأول فيها. يجب أن تقوم أن نمثل إما إرادة جمعية، وفي حال تعذر ذلك يجب أن يقوم طرف ضمن معادلة مجلس التعاون باتخاذ موقف يغير من الواقع. عملية افتراض أن المجلس التعاون كهيئة إقليمية إن عجزت يعني تحولت إلى نموذج آخر من نماذج الجامعة العربية، فيجب أن نكون أمام يعني إدارة هذا التحدي، إدارة هذه الأزمة بما يتوافق مع ومصالحنا. إنما عملية يعني اليوم لما نجي في بداية الأزمة الكل تحدث عن قيمة الحكمة الخليجية في عملية النائي بالنفس وعدم الانخراط في هذه الأزمة. الآن الرئيس ترامب يتفاوض مع الإيرانيين ويبدو أنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق في هذه الأزمة، ولكن أين موقعنا يعني القيمة المعنوية، القيمة السياسية ومكانتنا الإقليمية إن كان من قام بإعلان هذه الحرب تجاوز على دورنا في هذه الأزمة، وكذلك فرض علينا مع الإيرانيين معادلة قد تبدأ في مضيق هرمز وقد لا تنتهي هناك.
3: بالضبط بالضبط. ما لذلك كيف يمكن أن تكون مصالحنا اليوم حاضرة على الطاولة عندما يجلس الرئيس الأمريكي إلى جانب الإيرانيين إذا لم يكن لدينا موقف موحد
2: ليعلن لتعلن كل دولة موقفها بشكل منفرد؟ إن كان هناك يعني واحدة من الأمراض التي انتقلت من مجلس من الجامعة العربية إلى حضن هذه المؤسسة الإقليمية، ولا نتكلم عن مجلس التعاون، فإن كان الإجماع هو الحاكمية يعني الحاكمية لاتخاذ أي قرار، علينا أن نعيد صياغة مفهوم أن نحتكم للأغلبية. عملية الاستمرار في هذا الواقع يفقدنا الكثير، ليس فقط المصداقية ولكن الآن الثقة. هناك من لا يثق أننا أصحاب القرار في فضل. يجب أن تفهم أخوي سيد، الدول ترى الآخر من منظور ضمانات الأمن وضمانات الاستقرار، وإن تم تحدي هاتين يعني البنى الأساسية فعلى الدولة أن تفرض ذلك الاستقرار سواء داخل أراضيها أو في محيطها. لازم ذلك عندما يؤثر ذلك المحيط من يعني وجود فراغ سياسي أو فشل سياسي من التأثير على أمن هذه الدول. يجب أن يتم هناك يعني التعاطي بشكل منطقي تفرضه الواقعية السياسية، وليس أمر يعني مجاملات تأتي على حسابنا. المواطن الخليجي أعدك من الكويت إلى عمان، راجع ما يصدر حتى عن العمانيين الآن اليوم في تويتر، سوف تصدر هناك تحول كمي نوعي. يجب أن يكون هناك قرار سياسي يخاطب رأي العام الخليجي إنما عملية القبول باستمرار في هذا الواقع فهذا مرفوض.
3: وعندما يكون لديك جار مثل الجار الإيراني أستاذ عبد الله ويعتاد أن يخرج من جرائمه بدون محاسبة بدون عقاب، أنا لا أتحدث اليوم عن مجلس الأمن ولا عن الأمم المتحدة لأن كثير من الساسة العالميين تكلموا عن ضرورة إصلاح حقيقي في هذه المؤسسات، ليس أنا من أقول إنما هو رأي دولي من كثير من ساسة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي كان يتحدث بأن هذه المنظمات بحاجة إلى إعادة هيكلة لأنها غير فاعلة. لكن اليوم مسألة بناء يعني لن أتكلم عن تغيير رؤى في داخل مجلس التعاون الخليجي، لكن اليوم كما تفضلت أستاذ عبد الله هناك آراء مختلفة. اليوم نحن مصلحتنا لا تشابه مصلحة دولة أخرى، لكن تتفق مجموعة من الدول بأن إيران تمر وتخرج بدون محاسبة. اليوم ما ضرورة بناء تحالفات جديدة إلى جانب مجلس التعاون الخليجي؟
2: يا سيدي، عندما تتحدث عن تحالفات، ما هو قيمة أو ما هي القيمة المضافة التي ستمثلها هذه الدول الخليجية لإقناع أطراف أخرى بالدخول في معاهدات دفاع مشترك مثلا؟ هل أنت قدمت نموذجا في الدفاع عن سيادتك؟ للأسف نحن مجتمعين خليجيا من منظور هذه الأزمة يعني أعتقد أن ما هو غير معلن أننا قدمنا فعلنا شيئا، ولكن الموقف السياسي المعلن يقول لا، والكل يدرك أن قواتنا يعني أبلت بلاء حسنا في إدارة هذه الأزمة، ولكن يجب أن لا نخجل أن نقول نعم كنا جزءا في عملية تطوير مفهوم معادلة الدفاع، أي أن التعامل مع مصادر التهديد ليس فقط في الجو، بل سأتعامل مع مصادر التهديد قبل أن تكون مصدرا تهديديا. لذلك يجب أن نقنع هؤلاء الحلفاء قبل أن نوقع أوراقا أننا قادرون على تمثيل مصالحنا والدفاع عن مصالحنا.
3: وكيف يحدث ذلك أستاذ عبد الله؟ كيف يمكن إقناع المحيط خارج منظومتنا الخليجية إذا لم نكن في داخل منظومتنا الخليجية مقتنعين بذلك؟ أنا أتكلم عن رأي الدول في هذه المنظومة.
2: أنا أولا كل ما أتمنى هو تحييد الإعلام الافتراضي من عملية يعني تعميق هذه التباينات، وأن يكون هناك حوارا. أنا أتمنى أن يكون مثلا على شاشات القنوات الفضائية صحفيين وخبراء من كل دول مجلس التعاون وليس فقط من الدول المتفقة معهم. يجب أن نؤسس لثقافة جديدة، هذه الثقافة الجديدة سوف توصل رسائل مختلفة للمحيط الإقليمي وكذلك للعالم، ونحتاجه هو تطوير رسالة سياسية واضحة أننا عاقلون ولسنا قبائل، نحن دول، ويجب أن ندير تبايناتنا على أساس أننا دول أولا.
3: وكيف يحدث هذا الأمر
2: يا سيدي؟ يا سيد سهيل، أنا أخوي سهيل، أنا أتمنى أن يكون مثلا معي ربما خلينا نقول يعني نكون شوية شفافين. أنا أعتقد أنه يعني الموقف الرسمي العماني مختلف. أنا أتمنى اليوم أن يحضر معي صحفي من عمان، عندي الموقف السعودي ربما مختلف من وجهة نظر الإماراتية، أنا أتمنى أن يكون معي صحفي أو مختص سعودي في هذا اللقاء لنقوم نحن بالتحفيز على تغيير هذا الواقع. إنما عملية أن القنوات الممثل الرئي السعودي الرسمي لا تستضيف إماراتي والإماراتي لا يستضيف أحدا إلا من يعني خلينا نقول يوافق الموقف الإماراتي، فهذا انتحار. ما نحتاجه هو أن يقوم الإعلام بدور يعني استباقي في إدارة الأزمة كذلك، وليس التوقف عندما لشخص يوافقني الرأي. أنا محتاج من يوافقني ومن يختلف معي كذلك.
3: بكل تأكيد في هذه الأثناء أستاذ عبد الله، مشاهدين الكرام، نرحب بالدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي معنا عبر الهاتف من الكويت. الحمد لله على السلامة أستاذ عايد، خطاكم الشر يا رب. يعني لا شك هذا كان اعتداء إرهابي جديد في سلسلة الاعتداءات الإيرانية التي نراها حقيقة تتصاعد، يعني بعد محاولة التسلل لجزيرة بوبيان في الكويت نشاهد أيضا اعتداء سافر، جريمة إرهابية وصلت هذه المرة لمطار الكويت ولمملكة البحرين. برأيك أي رسائل يبعث بها الإيراني من خلال هذا الاعتداء؟
4: رسائل واضحة أنا باعتقادي أنه هو يريد أن يجرنا إلى الحرب، ولأنه لا يستطيع أن يواجه الولايات المتحدة الأمريكية التي حقيقة يراها أمام عينه في البحر وتحاصر موانئه، يتجه إلى دول مجلس التعاون معتقد أنها صغيرة ومرفهة وأنها ليس لديها القدرة على الرد، وبالتالي يهاجمها ليدعي أمام جمهورها الداخلي الذي يكاد يكون مقطوع عن التواصل مع العالم بأن والله هو يهاجم أمريكا وأعوان أمريكا والشيطان الأكبر وأتباع

0: 70 واحنا ما شفنا حقيقة الا الازمات والتفجيرات والمؤامرات الحقيقة للاسف الشديد. يعني لذلك هو يريد ان يبيع هذه الانتصارات الوهمية على جمهوره الداخلي. في نفس الوقت الحقيقة يعتقد أنه ليس لدى دول مجلس التعاون القدرة. تم التصدي حقيقة خلال 40 يوم لهجماته، ولكن للأسف ها هو مرة أخرى يعود ليضرب. الذي شاهد الصور اللي نقلت عن مطار الكويت، يا أخي مطار مدني بحت، وثق تماما أن الإيرانيين يعرفون أنه مدني بحت، لا علاقة له بأي جانب عسكري حتى كويتي. يعني مسألة التواجد اللي فيه، وخاصة للتو تم إصلاحه من الضربات السابقة الثمانية خلال 40 يوم، جاء مرة أخرى ليهد ما تم بناءه، ويؤدي إلى مقتل يعني مسكين مسافر هندي، وإصابة 63 شخص، سبع منهم في حالة.
1: أستاذ عايد، هي جريمة ليست بجديدة على هذا النظام الإيراني المستمر حقيقة في جرائمه، والذي ينقل المعركة لدول الخليج، بينما كما كانت لك تغريدة قلت ها هي السفن الأمريكية أمام نظريهم، ولكنهم يختاروا الجار ويختاروا أبناء المنطقة الذين دعموا الإيرانيين في كثير من المناسبات حقيقة، سواء في كورونا، سواء في مواسم الزلازل التي ضربتهم. لم يدعموا النظام، دعموا الشعب الإيراني، لأنه سيذهب هذا النظام يوما ما، وسيبقى الجار الإيراني مكانه. لكن اليوم أستاذ عايد، ما الرسالة الخليجية الواجب علينا توجيهها للجانب الإيراني؟ الرأي الخليجي لا يبدو متفق حتى على مجرد الرأي، هذا يطمع. الجار الإيراني أكثر وأكثر الاعتداء، اليوم كان على الكويت، غدا سوف يكون على الإمارات، بعده سوف يكون على السعودية، ومسلسل الجرائم الإيرانية مستمر.
0: الإمارات كان لها النصيب الأكبر
1: بكل تأكيد،
0: حرب 40 يوم للأسف الشديد، تليها الكويت الحقيقة، والبقية كلها يعني أصيبت. رأيي الشخصي الحقيقة، أولا يعني قد يكون البعض متحمس للقيام بعمل عسكري، لكن أنا أقول أنه علينا أن نجتمع قياداتنا وتتخذ قرار تاريخي. أي عدوان على أي دولة هو عدوان على الجميع، وبالتالي تكون العملية أنك أنت تتفاعل كرد دولة واحدة. يعني إذا انضربت يعني الفجيرة انضربت أبوظبي، إذا انضربت أبوظبي انضربت الكويت، وهكذا الحقيقة. لذلك ينبغي أن يكون موقفنا موحد، وأن لا نكتفي بصد الهجمات. أنا لا أقول ننغمس بالحرب، لكن إذا جاني هجوم في إطلاق نار من جهة معينة، أرد على الموقع بنفس القوة وبأقوى. هذا هو الحقيقة المطلوب.
1: هي أستاذ عايد، يعني ما يحدث منذ عام 79، منذ أن وصل على الطيران الفرنسي إلى طهران، نحن لم نرى الخير حقيقة من هذا النظام، وهذا النظام هو من يشيع بأن دول الخليج دول مرفهة، دول كما هم يقولون دول من زجاج لا تستطيع الرد، علما أن يعني بالأرقام القوة العسكرية في دول الخليج هي قوة كبيرة، ولكن مشكلتنا في تعدد الآراء وعدم الاتفاق حتى على الأقل في هذه المسألة التي هي مسألة تاريخية اليوم.
0: هذا صحيح للأسف الشديد. يعني هذه القضية بعظم الحقيقة يمكن حاول على ما يقال يضبط أموره مع إيران، يعني أنه والله أنا تجنبوني وأنا يعني ما يكون لي شأن. اليوم احنا شفنا موقف سياسي وديانات شديدة لهذه الاعتداءات الإيرانية على الكويت وعلى البحرين. ينبغي أن يكون الموقف واضح وصريح حتى لأولئك الذين ربما تقول لهم

0: علاقات يعني قديمة مع إيران وحريصين عليها، أن يبلغوها التالي، أنه إحنا نود أن تكون علاقاتنا مستمرة، ولكن أنا ما أقدر أكون معك على أخي حتى لو كنت ابن عمي، هذا ما يصير يعني حقيقة. إحنا أعضاء في منظومة اسمها مجلس التعاون الخليجي، وأي اعتداء على أي دولة منها هو اعتداء على الجميع إطلاقا. مسألة أنك تدعي أن الأمريكان ينطلقون من عندنا، أولا ولا قدمت ولا دليل، وثانيا يا أخي ما تحتاج دليل، الأمريكان يتمشون أمامك في البحار وعندك صواريخ ومدري إيش توصل إلى 4000 كيلومتر، أضرب الأمريكان. تبي تضر الأمريكان أكثر أضرب الإسرائيليين. وبالتالي أنت الحقيقة يعني تكون في النهاية ضربت الذين ضربوك، إحنا لم نضربك لم نبدأ فيك نهائيا، واكتفينا بصد هجماتك. اليوم أنا أعتقد أنه ما عاد كافي أنه إحنا نكتفي بصد هجماتك، إنما ممكن نصد نرد على إيرانك ونقول لك أنه صبرنا وكفاية صبر، وعلينا الحقيقة أن إحنا نحمي أنفسنا وسيادتنا الوطنية.
1: بكل تأكيد أستاذ عبد الله، أعود لك مرة أخرى، مسألة التفاوض تأتي وتعود بين الجانب الأمريكي وبين إيران. سان تزو الكاتب الصيني الذي كتب كتاب فن الحرب يقول: في خضم المعركة عندما تمر في منطقة هادئة، عندما تكون الأحداث حولك هادئة بشكل غير عادي، فأنت هنا تمضي في فخ. وكثير من الكتاب، كثير من المحللين يقولون بأن الشروط التي رفعها الجانب الإيراني للجانب الأمريكي هي غير معقولة عقليا، لذلك الجانب الأمريكي لم يرفضها ولكنه يكسب الوقت. كان هناك موسم حج والآن هناك موسم مونديال في الولايات المتحدة، وأيضا الجانب الإيراني هو من يدفع الخسائر الأكبر التي تقدر بنصف مليار شهريا، لذلك هناك شيء ما يحاك للإيرانيين من الجانب الأمريكي.
2: يا سيد الكريم، مرة أخرى على ما أعتقد هذه واحدة من يعني اعذرني، إعلامنا يعني وقع في فخ طول فترة الحرب، كان يناقش الموقف السياسي أو الموقف الأخلاقي من عملية أن أكون طرفاً أو أن لا نكون طرفاً، وكأن قرار الحرب لم يتخذ بعد. الآن أنت تعرضت ومصالحك وسيادتك إلى انتقاص من قبل خصم تعرف أنه عدو، ويتمادى في هذه الخصومة ويفجر حتى فيها. الآن نحن لا نناقش يعني الحرب من موقف يعني حاله الحرب،
1: نحن نعيشها استاذ عبد الله.
2: بالضبط يعني انا لا اريد ان انتقل من عمليه نقاش الحرب الى عمليه ما بعد الحرب من تفاوضات وبعدها الحج وبعدها المونديال. انا كل هذه التفاصيل لا تعنيني بتاتا. انا كمواطن خليجي ما يهمني أولا الآن قدرة احتواء هذه الأزمة في بعدها الاقتصادي ومدى تأثيرها في المدى البعيد على قدرة استيعاب يعني اقتصاداتنا على استيعاب هذه الأزمة. هذا الموضوع لا يناقش، وأنا يعني اعذرني يعني سأكون متحاملا، إعلامنا يجري وراء الخبر ولا يبحث في القصة. عندما نتحدث عن اعتداء عليك يجب أن يعني الدول الطبيعية تقوم بعمليات قياس لكل المسائل. يعني في إحدى التقارير ببلومبرغ على ما أعتقد أو رويترز تكلموا أن مخزون الإمارات من الصواريخ المضادة للصواريخ سوف ينفذ بعد يومين أو بعد أسبوعين أو مش عارف إيش.
1: صحيح،
2: الإمارات أثبتت عكس ذلك تماما. نحن لا نطالب عملية أن يعني أن نفرج عن عمليات حيوية

0: لكن في نفس الوقت احنا اثبتنا من خلال تجربه ان احنا قادرين على اداره هذا التهديد. الان ما هي التبعات الاقتصاديه؟ كيف سنضمن صمود الاستمرار في الصمود بدون تكاليف عاليه سوف تؤثر على مناحي كثيره من الاقتصاد المستقبلي. ثلاثه، اليوم انت خسرت جزء من ثقه المستثمر الدولي في عمليه الاستثمار لديك، وهذه يجب ان يستثمر لاستعاده
1: نعم.
0: هذه الثقه.
1: نعم.
0: فبالتالي عمليه الانتقال
1: والعالم العالم يشاهد استاذ عبد الله الجرائم الايرانيه وايران كما يقول المثل في كل عرس لديها قرص. هي جرائمها ليست فقط معنا، قصفت حتى أذربيجان وتركيا.
0: هذا بغض النظر، انا غير مسؤول عن اتخذ موقف في سلوك ايراني في مكان ثاني. انا مسؤول عن العلاقه بيني وبين ايران، كيف ادير هذه العلاقه، كيف ادير هذا التهديد.
1: هي الموقف الخليجي الموحد الذي ينقصنا في المنطقة. أستاذ عبد الله اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عايد معنا. أستاذ عايد، يعني الجانب الإيراني اليوم يصر على أن يطلب وقف إطلاق النار في لبنان. طبعا نحن نفهم من ناحية سياسية عندما دولة هي ليست عربية وليست بعيدة جدا عن لبنان، ولكن جميعنا يعلم أن إيران عندما تتحدث عن وقف المعركة في لبنان فهي تتحدث عن وصايتها على لبنان. هي ما تزال تقول بصوت مرتفع أنا لن أتخلى عن الأذرع التي لدي في المنطقة، وهذه أزمة أخرى. يعني النقاش اليوم مضيق هرمز أصبح لم يكن مشكلة رئيسية، هو من تبعات المشكلة، ولكن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الباليستي في النووي وفي الأذرع ما يزال الجانب الإيراني مصر عليها. إذن هو لا يريد أي حل وليس لا يوجد أي أفق للتفاهم مع هذا النظام.
2: والله يا أخي العتب مو على النظام الإيراني، العتب الحقيقة على الأمريكي اللي شن الحرب ووضع أهداف لم يحقق منها شيء. صحيح دمر إيران، أحدث خراب ودمار وقتل وإلى آخره، لكن لا اليورانيوم تم الحقيقة تحقيق الهدف فيه، ولا الأذرع أيضا تم تقليص الدعم لها، ولا الصواريخ بعيدة المدى حتى مناقشتها لم تعد قائمة إطلاقا. يعني كل ما يهم الرئيس الأمريكي كل يوم يطل علينا، راح نصل إلى اتفاق على أنهم لا يتحول اليورانيوم إلى سلاح نووي. طيب ما هم كانوا يقولون هذا الكلام من قبل ما تقوله يا الرئيس الأمريكي، كانوا يقولون أنه إحنا اليورانيوم عندنا للأغراض السلمية ولسنا ننوي أن نتحول، ومحرمين أن نحوله إلى سلاح نووي. إذا ما عمل شيء الحقيقة. يعني اتفاق أوباما عام 2015 أجدى من حربك اللي ما جابت لنا إلا البلاوي. يعني أنت تشن حرب وإحنا ننضرب، هذه كل القصة اللي سويتها الحقيقة. لذلك أنا أقول أنه يعني إيران حقيقة يعني على الأقل أثبتت أنها حليف، مو حليف، أنها ولي أمر وفي لأتباعها، وخاصة في لبنان. حزب الله في لبنان هو الذراع الأقوى والمغذي لبقية الأذرع الأخرى، وبالتالي إيران لا تفرط فيه، ويبدو أنها بالفعل قد أعدته بشكل يستطيع فيه أن يصبر ويلحق خسائر بالإسرائيليين، وهذا ما جعل الإسرائيليين في وضع ليس يعني جيد. صحيح الإسرائيليين متفوقين جويا حتى على إيران نفسه ويدمرونه، لكن في نفس الوقت للأسف الشديد يعني هذا الحزب يأتمر بأمر حكومة غير حكومته، ولا يعير وزنا أصلا
1: دولة داخل الدولة. أستاذ عايد، دولة داخل
2: أقوى من الدولة. أيوة هذا الصح، هو دولة داخل الدولة ولكنه أقوى من الدولة.
1: أستاذ يعني عايد اسمح لي أن أختم معك بسؤال أخير لو باختصار لو تكرمت. أي نهاية منطقية تراها لهذه الأزمة مع الجانب الإيراني؟
2: والله لازم النهايه المنطقيه اللي انا قلتها لك الحقيقه.

0: إذا أنه إحنا يعني يجينا هجوم نرد على نصد الهجوم ونرد عليه فقط لا غير، على الأقل في المرحلة الأولى. لكن الأساس والأفضل هو أن يلتقي قادة الخليج سياسيا وعسكريا ويناقشوا كيفية الرد حاليا ومستقبلا، لأنه أنت لا تضمن في المستقبل بأن يعود إليك نفس النظام ويختلق مشكلة جديدة. هذه القصة التي ينبغي أن احنا نتابعها ونحرص على أن يكون موقفنا موحدا. قد نختلف في بعض الأمور، قد نختلف في بعض السياسات، لكن يكون الخط واضح. أنا ما أستطيع أني أتقبل أنك تهاجم شقيقي، خلصنا وانتهى الموضوع. إذا أنت هجمت أنا، أنت قبلت ولا ما قبلت أنا مضطر أرد.
1: وخصوصا أستاذ عيد أن لدينا اتفاقيات مشتركة ولدينا درع الخليج الموجود. نعم. أصلا يعني نسأل الله لكم ولنا جميعا السلامة، ولمملكة البحرين وللسعودية ولقطر وعمان والأردن وكل دولنا وكل دول المنطقة التي تأذت من هذا النظام الإرهابي. الأستاذ عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت ومن مملكة البحرين. الأستاذ عبد الله الجنيد الكاتب والخبير الاستراتيجي عبر الاتصال المرئي، شكرا جزيلا لكما، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. أدار بخير وإلى اللقاء.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. منصور بن زايد يعزي في وفاة عبيد جمعة الزعابي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث سموه وجلالة ملك المغرب خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلد ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين. قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد جمعة حميد الزعابي، وذلك خلال حضور سموه العزاء في منزله في منطقة الزعاب. كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد جمعة وحسن وخالد وإلى أسرة الفقيد وذويه، وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي. وأكد سموه أن إعداد وتأهيل قيادات وطنية تمتلك الفكرة الاستراتيجي والقدرة على استشراف المستقبل يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بناء قدرات وطنية مؤهلة وقادرة على صون مكتسبات الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. كما يترجم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لقيادة المستقبل. بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026. وخلال المؤتمر أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسة أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.
5: قبل أقل من جيل واحد كان الإنسان يبحث عن المعلومة، أما اليوم فالمعلومة هي التي تبحث عن الإنسان. وقبل سنوات قليلة كنا نستخدم التكنولوجيا لفهم العالم من حولنا، أما اليوم فأصبحنا نتساءل كيف ستعيد التكنولوجيا تشكيل فهمنا لأنفسنا ولمجتمعاتنا وللعالم الذي نعيش فيه. ولعل المفارقة الأهم في عصرنا أن التكنولوجيا باتت قادرة على إنتاج المعرفة ونشرها، لكن السؤال الجوهري لم يتغير منذ فجر الحضارات. في قلب هذه اللحظة التاريخية في أبوظبي أرض الحوار والتسامح في المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح المنعقد هذا العام تحت عنوان بالغ الأهمية تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، نلتقي اليوم والعالم يشهد تحولات متسارعة تعيد صياغة مفاهيمنا حول المعرفة والتواصل والعلاقات الإنسانية، وبينما تتسابق الأمم للاستثمار في الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة، يبقى السؤال الأهم: كيف يظل الإنسان في قلب هذا التحول؟
3: ومن جانبه أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال المؤتمر أن حضارة الإمارات تقوم على قيم الكرامة والتسامح والتعايش، وهي جوهر هويتها الوطنية ومسيرتها نحو المستقبل.
6: إن صوت حضارة دولة الإمارات العربية المتحدة هو صوت متجذر في أسس قيام الدولة. فعندما نتحدث عن الحضارة فإننا لا نتحدث فقط عن الإنجازات المادية أو التقدم التقني، بل عن منظومة القيم التي تجعل المجتمع أكثر إنسانية. هذه القيم الإنسانية كانت وما زالت من الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالة الأولى اليوم هي دعوة للتأمل في القيم التي جعلت من تجربة دولة الإمارات تجربة استثنائية، وفي الإسهامات التي سعت الدولة إلى تقديمها داخل حدودها وخارجها. فقصتنا الوطنية ليست مجرد قصة نجاح اقتصادي أو عمراني، بل هي قصة قيم انتقلت مع مسيرتنا.
3: الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق غدا في أبوظبي. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
7: مساء النور أميرة. بالفعل تنطلق غدا منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في مبادلة أرينا في أبوظبي، ضمن محطة جديدة من الموسم المحلي الحافل الذي يواصل تأكيد مكانة البطولة كإحدى أبرز البطولات الوطنية المتخصصة في صقل المواهب وأعداد أبطال المستقبل. اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة خطة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، والتي تتضمن توسيع نطاق البطولات والبرامج والأنشطة وتوفير فرص أكثر تنوعا لمشاركة اللاعبين واللاعبات. أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 23 لاعبا من الجنسين في 3 بطولات عالمية، هي بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما وفي أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بدكار في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والألعاب الآسيوية في اليابان في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وصلت بعثة المنتخب المغربي إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، وغادرت بعثة أسود الأطلس العاصمة الرباط على متن رحلة خاصة مباشرة بعد اكتمال صفوف المنتخب بالتحاق جميع اللاعبين بالمعسكر الإعدادي. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
3: ميلاد، الفقرة المحبوبة للمستمعين وأنا بعد، حكايات كأس العالم. شو هي حكاية مونديال 1982؟
7: طبعا مونديال 82 في عدة روايات وقصص، منها مثلا المنتخب، يقال أنه المنتخب البرازيلي اللي كان بقيادة زيكو وسقراط كان من الأجمل والأمتع ولم يتوج لأنه توجت إيطاليا. ولكن بدنا نحكي قصة دي روسي، هذا اللاعب الإيطالي تم إيقافه لمدة سنتين قبل البطولة، يعني البطولة 1982 أميرة تم إيقافه 1980، أفرج عنه أو أفرج عن الإيقاف قبل بشهرين من البطولة، كان مستواه

0: تراجع جدا، ولكن مدرب منتخب إيطاليا إنزو أصر أن يكون بالتشكيلة. بالدور الأول للبطولة ما قدم ديروسي أبدا، حتى إيطاليا تأهلت للدور الثاني بدون أي انتصار بالتعادلات فقط، ولكن انفجر بالدور الثاني، سجل أمام بولندا، سجل أمام بنصف النهائي، وسجل في المباراة الأخيرة، وقاد منتخب إيطاليا للفوز. تصوري من الإيقاف إلى الفوز بلقب كأس العالم ولقب هداف، وأخذ الكرة الذهبية وتوج باللقب.
1: محظوظ
0: محظوظ وشاطر.
1: يعطيك العافية وشكرا ميلاد.
0: شكرا شكرا.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. منصور بن زايد يعزي في وفاة عبيد جمعة الزعابي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبو ظبي لها حضور.
4: أبو ظبي أف أم.
5: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
6: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
7: التضحية
8: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
7: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد

0: اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركانه.
1: من عبق الماضي إينا واروع الأغاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عاد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

كما الطفل المدلل يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل ما يحس بالوقت

هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حداك حلو وحد مر وحد ضامي وذاق طبع البشر.

والصور حداك حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه.

أحبه وحتى الصبر علمني أحبه وحتى الصمت كلمني أحبه حتى الصبر

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: حسيبك الله. طيب نقولها

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: يا محلى الزمن ومحلى أغانيه،
5: كان يا مكة
6: الحزن رسم بعيني.
4: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكد.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال

0: خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختصة.

0: إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: ام خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

Live. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: ترى الإمارات يلقى غليظ ولحمتها مرة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها.
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات قلدها غليظ ولحمتها مرّة.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

ولعوني وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر. بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب.